شبه سنيور شناك أمولو شاك أمولو راتيراب شاك أمولو ريشوقيب مش مبيت باتات شو في غوشيك خنتي خنشوق مش مبيت باتات شو في غوشيك لنك أسلمال مش مبيت قطات شو في غوشيك راتقوب راتشوقا بقبينو ديو إكوار كابي سونيك أخي تايي مولو إكوار كابي